0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت انا بدي اياه اول وحده.

Ladies and gentlemen, the amazing Schade Brothers.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بال ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمين.

المدينة ده طلع على كل بغار وقميصه بجمعة لبجمعة ولا تعبريه بجسمتك بس انت تقالي عليه وبكرة يجيلك على ملا وشه.

0: بيبو.
1: والله حشتني.
2: انت
1: لو متخاصمين؟
2: لا متصالحين استاذ،
1: دايما متصالحين.
0: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
2: انت
0: عامل ايه؟
2: كويس.
0: عامل لك مفاجأة.
1: عزيزو
0: تعالى. عزيز
3: يا ريس.
0: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا. عزيز شفع بقى.
3: ازيك يا سلامة يا
0: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه؟
3: حبيبي
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال الروح ما يكفي، أنا حب الكامل الوصف يقولوا هامل، قولوا سطحي عندي لا لا لا لا تفرق شخصي.

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: والمهرة بتعرف خيالة يا بلي لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ $10.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمين.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي

0: لو كان ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: لاي هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وأنا عديت نجوم السماء
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرب تعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك تعرف.

0: you, my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة جدا ان انت هون حبيبي وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك مشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
10: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
9: عم تكذب عم تكذب.
11: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
12: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
13: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: بصمي بصمي
1: بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين عين حدي بجارتك. مين هيدي على بيتي؟
1: مين مكانك؟
0: هي ستك على بيتي على مصر. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا. ما
0: بيجيكي ليش بتقولي؟
1: مش معقولة الا
0: لكن كيف مدمعة انت من فرحي.
1: ان شاء الله.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا في واحده ثانيه.
0: يا حلوين يا حلوين.

0: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
0: تعب الشوق يستقلوا تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: تركتك من زمان.
3: ايه ما بدها هالقد.
4: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
5: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
2: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
4: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
0: خليها تولع أكثر.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده ليلي مليان حب رومانسيه وطرب سبت 25 تموز بكازينو لبنان صاله السفراء للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: أوقات أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة. اشتقت لكم. قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح السعودي
7: وانا فرحانه زيدا ان انت هون.
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.

0: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
2: بيصيروا الإعلاميين شو بيعملوا؟
3: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
0: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
7: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حبك

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: لا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: بدالك.
1: وقفوا في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدك.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

بره بتصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
4: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
6: يعيش.
1: كل ما انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
7: تقول ايه الاميره يا جدو؟
8: هي بنت حلوه قوي قوي قوي قوي قوي،
7: لانها اول بنت في العيله حضرتك.
8: انها اميره العائله. تعالى فيلم
7: فيلم مين يا ابا؟ مش شغاله الشغلانه دي اصلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.

0: Series presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
7: بيب. ما بدها هالقد؟
8: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول؟
9: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
10: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
8: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو

0: حيوان ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
2: اوقات اسوه الحياه بتاخذنا لمحل بعيد، لنرجع بعدها بقلب اقوى وحنين اكبر. بصراحه ما بعرف كيف مرقوا هالـ12 سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكثر، وهلا رجعت لكم. بـ4 جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الإعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم
6: تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صاليت لك.
11: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: لا تطلع أنت، لا تطلع.
2: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما ضاعش. يلا كل واحد تاني.
5: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
6: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد.
7: سلا ما بدها هالقد.
6: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة جدا إن أنتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله
5: عليك. عم تكذب عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: عيال ابعت كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03 360 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: اوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر. وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيك.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

0: طب يعني ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك؟ انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني ها شوفه
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف ما غلط فيكي
2: نقلع من الحي ولا نقلع
0: بدها تضرب بدها تضرب اطلع اطلع اطلع اطلع
1: لا اله الا الله
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق. ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
8: ما بدها هالقد؟
9: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
10: موديلو احمدي
11: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
12: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
9: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
13: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
14: خليها تولع أكثر.
13: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين
8: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
9: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله
5: عليك. عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

آخر كلامنا اتفقنا كان فراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات محسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد. بنرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالـ12 سنة. اشتقت لكم. قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكثر. وهلا رجعت لكم. ب4 جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليله فيها احساس وذكريات وفرح وغنى. ليله وحده بتكفي ترجع كل الذكريات. انا دارين حتشيتي.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: معاك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون حبيبي وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس بتونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله
3: عليك. عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: حدا زيك.
1: Thank you.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب، رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان، صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني، Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: يعني يومين حلوين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حبك.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انزو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب
7: يعني النسوان اللي حصوروا معه
8: لأن قصتك شيخ الشباب
9: هذا اتهام حلو اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام
10: انت قتل لي انت
11: فيروز لنا نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها
12: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

أوقات أسوأ الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، لنرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيت.

0: لايك هتفكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. بتحتفلوا بلاقي إيه؟
0: ما بدها.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: Dance, Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
6: بيب ما بدها هالقد
7: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول
8: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
9: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
7: هي لك شو قصتك يا حياتي ما قالت لك الماما الطبخه
10: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
7: بيصيروا الإعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة. مين بيكي على
5: أنا بحب شغلة بإليسا، أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمات.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوم.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
8: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط إني أنا أكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
10: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيعل ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده. ليلي مليان حب رومانسيه وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
4: اوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد لنرجع بعدها بقلب اقوى وحنين اكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالاتناشر سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن اكتر. وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة واحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشي.

0: معاك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: لا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: الشيخ.
1: يا أهلا فيك يا أمي.
0: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك وعطريك. عن جد ما بدها الآن.
2: وقفوا في شكوى. شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدها.

0: الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوشي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس السامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
7: بيب. ما بدها هالقد؟
8: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول؟
9: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
10: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
8: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي، هلا اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة جدا إن أنتي هون.
1: حبيبي.
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث.
8: ما هو عن حاله. مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم. شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق. We'll be right back.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: طب يعني ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحيولة، نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف وين غلط فيك.
2: نقلع من الحيولة، نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب، اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: ولا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروح.

0: BGM تقدم آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
3: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: لا تطلع انت، لا تطلع.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما قلفوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
3: تبوا خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني.
8: انت وحشنا قد الدنيا
9: فروسي. هلا اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
10: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
11: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنن
12: حبيبي، ما احلى بجنن.
11: بس شفتك انا
13: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
14: المسرح بالسعودية
15: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
14: حبيبي
15: وحضرت حبيبي.
13: الا زمان ما بربر.
14: طيب الحديث
16: بيصيروا اعلاميين
17: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
13: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
18: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
19: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
20: هذا تيجي الرأس تونس.
21: يعيش.
22: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
23: بدي اقول اسم الله عليك.
24: عم تكذب.
25: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
26: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
27: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده. ليلي مليان حب رومانسيه وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03 360 111.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: حبي احنا طريقك.
1: يا حبي بتعمل ايه يا حبي؟ خدني يا ابو اعمل ايه؟
0: انا احمد السبع.
2: لا تاني تاني كات.
0: لا هو تاني دور وشمس دور
2: كات.
0: هو لازم تكسر.
1: ادفع يا عم.
0: اشتركوا.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحف بلا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اغالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك لا الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بدي
11: اجازله شوي حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
16: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
17: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
18: هذا تاج الراس تونس
19: يعيش
20: كل ما انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
17: بدي اقول اسم الله
16: عم تكذب
21: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
17: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
22: كثير بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
23: شو مالك؟
24: وحدة
23: غيرك
24: اني
23: تركتك من زمان
24: ايه؟ ما بدها
25: هالقد؟ ايه؟ شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول
26: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك
27: صرت تاني مرة قالتلك ما بقى تقربي على الفرن
25: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالتلك الماما الطبخة
28: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله يبعدهم الله يبعدهم.
1: When it could

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين
9: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
10: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
11: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول بسم الله.
6: عم تكذب.
12: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.
13: شو مالك؟
14: وحده
13: غيرك
14: اللي
13: تركتك من زمان.
14: ايه ما بدها
15: هالقد. ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
16: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
15: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
17: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني النسوان اللي حصوروا معه
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: لا تطلع أنت، لا تطلع.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: بس انا مستوي.
1: ليه طيب؟ وعدت
0: الدنيا. طيب طيب.
2: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: ما بدأ قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدأ.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: نال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
9: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تيجي الرأس في تونس
1: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
9: بدي أقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
10: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: تقدم آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرق.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا
0: اديله واحده ثانيه. حلوين حلوين.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب شو ما عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: بيب ما بدها هالقد.
3: هي شو بك انت وياي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: رايك؟ تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: معلم، ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: تي ام تقدم آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
12: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني إيه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: لن نطل أنت، لن نطل.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله طول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
8: يا عيب شو مالك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
9: ما بدها هالقد؟
10: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول. عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
11: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
10: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
12: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: متعود على التأخير
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: فيها غير القوي منتصر ومو حق يلي ببالك هالحلم المنتصر زمن الطيب انتهى وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شبه
1: زمن

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمين.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاوب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين
3: ما هو عن حالك، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
7: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: لا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

عن جد ما بدها الآن، مدي أعصابك رخي جيابك ما بقتشي.

0: ما بدأ قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكاك. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني، بيعذبني، أنا بس أم لأولاده.
1: بضلوا يحكي السكرتير واتساب حتى هادي تمارا
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في وحدة
2: بيوصل عدي مرة أتحمل، أدي بدي أتحمل يعني
4: أكيد عم بيخونني.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
3: هذا تاج الراس بتونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

Maraca, you, baby.

Thank you.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
5: بيصيروا الإعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.